بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pembahasan kita dari kitab syarah kitab Kitabul Iktisam min Sahih Bukhari yang kita pelajari adalah dari karya syarah dari Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri yang beliau beri nama kitabnya Al-In'amul Bari fi syarhi Kitabul Iktisam min Sahih Bukhari. Ini pembahasan kita, alhamdulillah sudah selesai sampai pada hadis yang terakhir, walaupun mungkin sebagiannya ketika pembahasan itu dalam satu poin atau tema ada sekian hadis, mungkin tidak semuanya saya baca. Kita pada kesempatan yang lalu sudah membahas hadis yang ke-99, karena memang kitab ini memuat 99 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam yang kita pelajari di bab terakhir adalah hadis yang ke-98. Tapi disebutkan bahwa kitab ini mencakup 99. Nah, sabatun mutisun 97 kata beliau. Namun beliau menomorkan dalam kitabnya 98. Sudah kita pelajari bab terakhir tentang bahayanya kita larut dalam isu-isu yang belum pasti kebenarannya. Bahkan kalau yang terjadi dikisahkan itu adalah hadithul ifk, berita bohong menyebar. Namun tidak sedikit dari kaum muslimin di waktu itu juga terpengaruh. Padahal berita tersebut dimunculkan oleh orang-orang munafik, disebarkan oleh orang-orang munafik awalnya. Nah, namun demikian banyak juga yang terpengaruh.